0: ما بعرف شو بعدك ناطر، شو بعدك ناطر؟ ما رحت على قوسي هوم، ما رحت تفرجت على التشكيلات المبهجة اللي بتفرفح القلب اللي عندهم. أطلقوا العنان لأناقة الصيف بمجموعة جديدة كلها ألوان جريئة ورائعة ومبهجة وفرحة، كأنها هيك تتحول لجواهر بتزين مساحاتكم، بتخليها تشع وتنبض بالسعادة. فاستمتعوا بخصومات من 25% ل 75% بالفروع أو أونلاين كمان على osihomefurniture.com. أوسي هوم، إشراقة صيفكم تبدأ من هنا.
1: لا تفوتوا عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس أنفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
3: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا،
4: إيجارك صار علينا. إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.

0: في حال بعدكم مش عارفين اسمعوني كتير منيح، شو مارت بسنتر بوينت عم بيقدموا منحة العودة للمدرسة لحتى سوا نساعد الطفل بيستحق انه يقرب خطوة لمستقبل احلى. بتتسوقوا من بين اكتر من 100 موديل من الحقائب المدرسية، الاكسسوارات، الماركات اللي بتحبوها مثل اديداس، سكاتشرز، بوما، كابا، لي كوبر وكتير غيرها بفروع شو مارت بسنتر بوينت، وكل شي بتحتاجوه للباك تو سكول بتلاقوه عندهم. واذا بتعرف طفل بمحيطك يستحق فرصة مميزة فيكن تشاركونا وتبعتولنا لحتى ترشحولنا يا كيف بترشح طفل لحتى يربح منحة دراسية من شومارت سنتر بوينت بقيمة 15,000 درهم على راديو رابعة. سهلة المشاركة، بتكون بإرسال كلمة شومارت بالإنجليش أو بالعربي مثل ما بدك، طب شومارت، وبعتها برسالة قصيرة مش على 7-0-8. بهالمسابقة تحديدا رسالة بدها تكون على 6-8-8-7 6-8-8-7. تبعت شومارت بيوصلك لينك، لازم تفوت على هيدا اللينك تعبي البيانات المطلوبة لحتى تكون اشتركت بالمسابقة. وبالتوفيق للجميع، أكيد بتعاون مع شومارت بسنتر بوينت رح نحول الرسوم المدرسية لدراسة مجانية.
1: عيش فرحة الصيف الحقيقية في فندق ريكسوس باب البحر رأس الخيمة. الأسعار تبدأ من 724 درهما لليلة واحدة شاملة كليا. للحجز اتصلوا على 072-444-4400.
2: حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com.

0: يتفاخر هذا الصيف بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. ريلز، ستوريز، لايف مع المذيعين، مقابلات حصرية ومحتوى ما بتسمعوا على الهواء بتشوفوا بس على صفحتنا على الإنستغرام. تابعونا على @الرابعة FM. شوفي باليو اي اي على راديو الرابعة.
1: هل تبحثون عن نشاط ممتع وتعليمي للأطفال؟ تحول فعالية جروتوبيا فيوتشر فود لاب سوق الواجهة البحرية في دبي إلى تجربة تعليمية تفاعلية ومجانية بالكامل حتى 31 أغسطس. يمكن للأطفال استكشاف مستقبل الغذاء والزراعة العمودية والعادات الغذائية الصحية وكيفية انتقال المكونات الطازجة من المزرعة إلى المائدة مباشرة. ومع محطات التعلم الحية والأنشطة العملية التفاعلية هناك الكثير بانتظاركم لاكتشافه وتجربته. يوميا من الساعة 2 ظهرا وحتى 10 مساء في سوق الواجهة البحرية في ديرة. الدخول مجاني للجميع.
0: اكتشف عروضا ترفيهية حية في فعاليات مفاجآت صيف دبي لغاية 30 أغسطس. صيف تقضيه بأفضل الأوقات.
2: يلا بريك ورجعين.
3: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان ل5 سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك ل5 سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: اذكر ميزة واحدة يقدمها وسيطك المالي مجانا. نحن سنذكر لك 5. انضم إلى إيتورو كلاب واستمتع بسحب أموال دون رسوم، مدير حساب مخصص، دعوات لأرقى الفعاليات، 100 سلعة المتاحة للتداول وتداول 24/7 دون توقف. بعض الوسطاء لديهم عملاء، أما نحن فلدينا أعضاء. أهلا بك في إيتورو كلاب. إيتورو ناو باتر. التداول 24/7 خارج ساعات السوق الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. قد ينطوي على سيولة أقل، فروق أسعار أوسع وتقلبات أعلى. تطبق الشروط والأحكام. عقود الفروقات عالية خاطر وقد تؤدي لخسارة رأس المال.
0: هل تعرفون طفلا يستحق الفوز بمنحة دراسية؟ شومارت بسنتر بوينت بيقدم منحة دراسية بقيمة 15,000 درهم. ابقوا على أثير راديو الرابعة لتعرفوا التفاصيل.
6: 107.8 FM. اسمعنا وبس.
7: يلا كمان وكمان جهزوا أطفالكم للسنة الدراسية الجديدة مع سكتشرز. تحصلوا على زوجي أحذية للأطفال ب 399 درهم بس، وفي معهم حقيبة مدرسية مجانية من بين 4 تصاميم حصرية. فعجلوا، العرض ساري حتى نفاد الكمية. وللكبار أيضا تشتروا أي زوجي أحذية ب 599 درهم. فالعرض متوفر بكل بجميع فروع سكتشرز يعني، وبالفروع اللي بدكم إياها الأقرب لإلكم روحوا عليها، لأنه سكتشرز منتشر بفروعه بكل الإمارات. وطبق شروط والأحكام.
8: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية سكتشرز.
9: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره، إن كان بالنظر أو باللمس.

0: اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع آيكيا.
1: هذا الصيف اقتني سيارة أحلامك الـSUV من جيتور مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0%، إضافة إلى صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر. تفضل بزيارة جيتور اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية الأنصار للصرافة، اختيارك الأول.
1: اللي مش عارف هلأ لازم تعرف، والحاضر يعلم الغايب، أوكي، خبروا بعض هيك لأنه ما يعني ننشر كي تعم الفائدة. ماشي، لناقل الخير كفاعل، صح ولا لا؟ في فرصة لتربحوا جوائز بأكثر من 200,000 درهم، ناطر تكون هيدي الفرصة مع تطبيق الأنصاري للصرافة. لما تحولوا أموالكم عبر تطبيق الأنصاري للصرافة تدخلوا بسحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى، وهذا العرض 31 أكتوبر، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: فكر فيها.
3: دار امبارح حديث بيني وبين أحد الزملاء على كلامنا، اتكلمنا على كلامنا، فاهم؟ فحاولنا نشوف هل بيفرق لنا ولا لا. فبعد ما خلصنا كلام كده اتفكر انه في نوعين من الشخصيات لسه موجود، انه شخصية بيفرق لها جدا كلام الناس جدا،

0: مستمعين الأحبة، استمعنا فيما مضى لآيات من الذكر الحكيم تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ ياسر سرحان الديب، من الآية 54 بعد 200 وحتى الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: برعاية الدجاج الملكي، الساعة الآن 9 صباحا.
4: بعد قليل تستمعون برنامج سبل الوصول وعلامات القبول برعاية سوبر ماركت برافو.
5: None of us came to be here at this point. When I wind down the window and the air hits me, it says hundreds of kilometers past the Rocky Range. It divides coast from plains. Its rich black soil, sweet and bitter grass seeds, skillful trees, granite eyes, basalt feet, mineral skies.